ليلي ألغم ليلي حشوق دايلي ألغم ليلي حشوق دايلي أكاي عشا ديغوم لبام ديغومي سوايات تومو سويت قوم تتوم قمبر لقزع سويتاي حتى لا تبني مرحتاي حشو قدايلي قالو قمايلي حشو قدايلي قالو قمايلي عكي عشا ديغوم